0: Hi, Michael Ritchie here. Join me Mondays from 1 to 2pm for Sports Talk. The show is all about meeting and learning from athletes about their passion, interest and involvement in their chosen sport. So join me Mondays from 1 to 2pm, Sports Talk, here on 5EBI FM 103.1. You can listen to the show on demand, but whatever you do, don't miss it.
1: Ethnic programs on 5EBI are subsidised by the Commonwealth Government
2: through the Community Broadcasting Foundation.
3: يعتمد الكثير من الناس على الأدوية لدعم صحتهم. إذا كان لديك بطاقة امتياز حكومية ووصفة طبية بموجب برنامج المنافع الصيدلانية والمعروف باسم PBS، فإن الحد الأقصى الذي ستدفعه هو 7 دولارات و70 سنتا مقابل الدواء. إذا كنت تحمل بطاقة ميديكير فستظل قادرا على توفير المال، حيث انخفض الحد الأقصى للتكلفة من 31 دولارا و60 سنتا إلى 25 دولارا. عندما تحتاج إلى الحصول على الأدوية شهرياً، يمكن أن يحدث توفير بسيط في التكاليف فرقاً كبيراً في مساعدتك على الحفاظ على صحتك. للمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة health.gov.au/cheapermedicines. تم إنتاج هذا المحتوى بالشراكة مع الحكومة.

0: يعتمد الكثير من الناس على الأدوية لدعم صحتهم. إذا كان لديك بطاقة امتياز حكومية ووصفة طبية بموجب برنامج المنافع الصيدلانية والمعروف باسم PBS، فإن الحد الأقصى الذي ستدفعه هو $7.70 مقابل الدواء. إذا كنت تحمل بطاقة ميديكير فستظل قادرا على توفير المال، حيث انخفض الحد الأقصى للتكلفة من $31.60 إلى $25. عندما تحتاج إلى الحصول على الأدوية شهرياً، يمكن أن يحدث توفير بسيط في التكاليف فرقاً كبيراً في مساعدتك على الحفاظ على صحتك. للمزيد من المعلومات تفضل بزيارة health.gov.au/cheapermedicines. تم إنتاج هذا المحتوى بالشراكة مع الحكومة الأسترالية.
1: The government of South Australia supports a community broadcast of 5 EBI.
2: Its member groups and volunteers.

0: وساليكم عن لفيزيتا الكومونة مالتية نبزاو بلن نبزاوكم لشابلسي كونسل يشتئ يفزالي لوليو تناشتا لوليو ما يكون موسير يكون هم قديسة عش عدنا كم كان ديك القديسة تامناريا إما فاوسو ديسة تاوسو يكون هم القديسة في ساتيو نوفس
1: المولتيس كنو فيكتريس باند تساوت أستراليا يشتئ يفزاو لي الممبر كولا الممبر كولا سبيش يتندو السدوت عنوالي جنرالي لي جي ام

وبديك الديسكا تاع اندي كاو كيف يمكن جاسو تمينا روكنا ريليجي وزال دالودو ويسا انا للادوين بالدكينو بالديسكا الهانوت تدوينو